حكمي هو بندي حكم ملا بديا اي حكمي اتمني جا حكم لك دوخ سوخ پائي اكنا حكمي بخصيص اك حكمي صدا پوائي حكم اندر سب کو